جالا راديو هيسن ولور وجالا راديو كزري هاز بهم لانو ولا هاب لو كيف رماش ان اج كيكر فري هاري هي كيكر فري هاري هي اج اج بودوار 14 تاريخ اكتوبر كو فنداغ وونسداغ 14 اكتوبر كو امستردام كيرهني ولي سونيا اينايتي 70 Salgrehe, 70ste verjaardag. Hier Salgrehe, Mubarko, Mubarko, Mubarko, Mubarko, Allah Ta'ala zit erbij. Kiaapko, Hamesha, Salam, Drake, Hoesreke, Tandrusreke, Harik, Bemarise, Harik, Musiba, Sidureke, Sonja, Inaid. Hier is de Tervi, 70ste verjaardag. Mubarko, Mubarko, Mubarko, Mubarko. Ja, de wacht naar Litouwe, heb ik hem laten eens op zijn pijlen vermaakt. Amsterdam kreeg hij wel Sonja in haar keer. 70ste verjaardag had je, dat er wie zal er heen. Zal er een keer goedje gemaakt per nichtje. De Hanna in haar. Piari, piari, tante, kleber, piar, dolar, or, mubarak, badike, zaad, peers, kreeg.